0: İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: من زار قبر أبويه أو أحدهما هر كيف أنا وبابسنين قبرlerini زيارة ederse ki burada gün yok. İhtisaben. Bunda Allah-u Teala'nın rızasını kastederekten. Başka bir şey değil. Cevabını anlatmanın varlıktan. Bu ziyaretin dolayı kâneke idli haccetin mebrûrah. Mebrûr, kabul olunmuş bir de hac sevabı olur diyor. Nedir bu nimet kadı? Biz ne kadar dafet